0: كلنا عاوزين نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا.
1: عاوزة تعرفي أكتر من إن أنا مجنون بيكي.
2: أنا بحبك يا عبد.
1: إحنا مش بالصدفة.
2: لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل بسبب.

الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية إن قد إيه كانت الحياة حلوة بجد.